جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRE Digital.

0: صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. لقد استمعتم للتو إلى تلاوات الآيات من القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة أينما كنتم، معكم راديتيا، ويسعدني أن أكون برفقتكم في هذا البث باللغة العربية. في هذه الحلقة سنقدم لكم باقة من المعلومات المهمة والشائقة من إندونيسيا، كما سنرافقكم أيضا بمجموعة من الأغاني والموسيقى الإندونيسية، بدءا من موسيقى البوب الحديثة وصولا إلى رواعي الأغاني التراثية المحلية. فابقوا معنا دائما على موجات إذاعة صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. والآن حيا بنا نستمع إلى نشرة الأنباء لهذا اليوم.
1: من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. دعا الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو خلال قمة البريكس 2026 التي عقدت في نيودلهي بالهند يوم الأحد جميع الدول الأعضاء في البريكس إلى التصنيع المشترك لتحقيق أقصى استفادة من نقاط قوتها، وأشار إلى أن الدول الأعضاء تمتلك بالفعل رأس مال كبير يتمثل في الموارد والقدرة الإنتاجية والمزايا الاقتصادية المتكاملة، والتي يمكن أن تشكل أساسا لتعزيز مكانة البريكس في سلسلة القيمة العالمية. تشكل البريكس بالفعل سلسلة تورية، مهمتنا هي ربطها وتحسينها بحيث تصبح هذه المزايا القائمة مصدرا لقيمة أكبر لنا جميعا. لذلك اسمحوا لي أن أقدم شيئا ملموسا، فلنعمل معا على التصنيع ولنحسن استخدام الموارد والقدرات التي نمتلكها معا. استشهد الرئيس برابوو ببلاده كمثال، إذ تحولت من مستورد رئيسي للأرز والذرة والحبوب إلى مصدر قادر على مساعدة العالم، وهذا يبهرنا على قدرة إندونيسيا على تحويل التحديات إلى إمكانيات من خلال التنمية وتعزيز القدرات الوطنية. بعد حضوره القمة عاد برابوو إلى إندونيسيا ووصل إلى جاكرتا يوم الاثنين. نواصل تقديم الأخبار. صرحت نائبة وزير السياحة نيلوه بوسبا يوم الأحد 13 من سبتمبر بأن قوة السياحة في إندونيسيا لا تمكن فقط في جمالها الطبيعي، بل أيضا في الحكمة المحلية المتأصلة في كل منطقة. وخلال حضورها حفل اختتام مهرجان أتشه للمأكولات 2026، وهو أكبر مهرجان للمأكولات في أتشه، أكدت أن إندونيسيا تمتلك ثروة من الحكمة المحلية التي تؤهلها لتصبح وجهة سياحية جذابة للسياح المحليين والدوليين على حد سواء، بما في ذلك الفنون والثقافة الغنية فضلا عن السياحة الغذائية. وأضافت أن مفهوم السياحة الغذائية لا يقتصر على الطعام فقط، يشمل ذلك قصصا عن أصول المكونات وطرق التحضير والتقاليد والتاريخ والثقافة المتأصلة في الطبق. ويتوافق هذا مع إنجازات إندونيسيا في مجال فنون الطهي على المستوى الدولي، وقد أعلنت وزيرة السياحة ويدياندي بوتري واردانا سابقا فوز إندونيسيا بجائزة بطل الوجهة الجديدة لعام 2026 من لاليست، وهي وكالة تصنيف عالمية لفنون الطهي. وصرحت ويدياندي بأن هذه الجائزة تبرز إمكانية تطوير التنوع الثقافي في إندونيسيا من خلال فنون الطهي، فإلى جانب كونها عامل جذب سياحي تعتبر فنون الطهي أيضا وسيلة لفتح آفاق اقتصادية للمجتمع. النبأ الأخير من هذه النشرة، أكد حاكم جاكرتا برامونو أنونغ استعداد المدينة التام لاستضافة كأس آسيان لكرة القدم 2026 التي ستقام في الفترة من 25 من سبتمبر إلى 5 من أكتوبر 2026. وخلال مشاركته في موكب التقدم نحو المجد مسيرة كأس آسيان العائلية بجاكرتا يوم الأحد 13 من سبتمبر، صرح برامونو بأن جاكرتا من خلال فعاليات مثل كأس آسيان تعزز مكانتها كمدينة رياضية بامتياز، وسيستضيف ملعب غلورا بونغ كارنو الرئيسي بجاكرتا مباريات مجموعة الألفي أي القسم الأول التي تضم منتخبات إندونيسيا وبنغلاديش وماليزيا وسنغافورة. ولضمان سير البطولة بسلاسة، أكد الحاكم برامونو أن فريقه سيحرص على توفير كافة وسائل الراحة والتجهيزات اللازمة لا سيما فيما يتعلق بالأمن والرفاهية وسهولة التنقل لجميع المشاركين خلال فترة تواجدهم بجاكرتا. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

أيها المستمعون، تقيم المكتبة الوطنية لجمهورية إندونيسيا معرضا بعنوان صون الذاكرة وإثارة الوعي، يدعو المجتمع ولا سيما الأطفال والجيل الشاب إلى التعرف على ثراء المعارف والثقافة في أرخب الإندونيسية. ونقلا عن وكالة أنتارا للأنباء، يقام هذا المعرض بمناسبة يوم زيارة المكتبة، وذلك في إطار جهود المكتبة الوطنية لتعزيز استفادة من مجموعتها باعتبارها مصدرا للتعلم والمعرفة العامة، ومن خلال أسلوب بسيط وتواصلي ومرئي صمم المعرض لتقريب المخطوطات الإندونيسية القديمة من الجيل الشاب، كما تستخدم نسخ من المخطوطات ورسوم توضيحية ومعلومات مصورة وعناصر مرئية تفاعلية لمساعدة الزوار على فهم القصص والمعارف التي تتضمنها هذه المخطوطات. والآن لافتتاح بثنا اليوم، هيا نستمع معا إلى أغنية سدي أكو سبلم هجان للمغنية إدجيتاف. تتحدث هذه الأغنية عن الشجاعة في الحب بإخلاص وبكل كياننا والأعطاء دون انتظار مقابل، والاستعداد لأن نكون ملجأ لمن نحب. نتمنى لكم استماعا ممتعا.

أعزاؤنا المستمعين، مرحبا، معكم ناديتيا، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قال باندي براغيواكسونو: هناك نوعان فقط من الشباب في العالم، أولئك الذين يطالبون بالتغيير وأولئك الذين يسعون التغيير. اختر لذلك. باندي براغيواكسونو هو فنان كوميديا ارتجالية وممثل ومذيع إذاعي ومقدم برامج تلفزيونية وكاتب كتب إندونيسي، ويعد أحد أبرز المؤثرين في إندونيسيا، إذ يتناول في عروضه الكثير من القضايا الاجتماعية والسياسية. ولد بانجي في 18 من يونيو عام 1979 في سنغافورة، لكنه تلقى تعليمه في إندونيسيا. بدأ بانجي مسيرته المهنية مذيعا إذاعيا في بندوق لمدة عامين، قبل أن ينتقل إلى إحدى محطات الإذاعة في جاكرتا، وبدأ اسمه يبرز عام 2008 عندما أسندت إليه مهمة تقديم برنامج واقعين على شاشة التلفاز. ومنذ ذلك الحين أصبح اسمه معروفا في العالم التلفزيون الإندونيسي. ومنذ عام 2010 بدأ بانجي ممارسة الكوميديا الارتجالية، وقد أقام منذ ذلك الحين العديد من الجولات الفنية في المدن الكبرى داخل إندونيسيا وحول العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرة توقعات الطقس على قناة صوت إندونيسيا. وفقا لبيانات الهيئة الإندونيسية للأرصاد الجوية والعلم المناخ والجيوفيزياء أو BMKG، تسود إندونيسيا خلال فترة من 14 إلى 17 من سبتمبر عام 2026 أجواء صحوة مع ظهور السحب، مع فرص لهطول أمطار متوسطة في عدد من المناطق، ويتوقع تزايد الأمطار المتوسطة في أجزاء من سوماترا الشمالية والغربية وكاليمانتان ومرتفعات بابوا وأجزائها. أما أمطار الغزيرة جدا فيجب توخي الحذر في أتشي، حيث تسري حالة التحذر في حين يحتمل حبوب رياح قوية في بنتن وأجزاء من سلاويسي ومالوكو وبابوا. ومع استمرار أجواء الجفاف وارتفاع درجة الحرارة في بعض المناطق، تواصل BMKG تسويتها باستخدام واقي الشمسي وشرب كمية كافية من الماء، خاصة أثناء الأنشطة الخارجية نهارا. ولمن يخططون لرحلة في هذه الأيام، فإن جزيرة بنتان في جزر رياو تعد خيرا جميلا للاسترخاء على شواطئها الرملية وممارسة الرياضات المائية، مع فرصة اكتشاف غابة المغروف وصخرة بوسوم. ولعشاق التاريخ والثقافة، يبقى معبد بوروبودور وجهة استثنائية، فتجول بين نقوشه ومعاينة مشاهد الضباب الصباحي تجعل الزيارة تجربة هادئة وملحمة. كما يمكنكم ركوب العربات التقليدية في القرى السياحية المحيطة. أما محب البحر والغوص فالمحمية الوطنية البناكين في سلاويسي الشمالية تدعوكم لاكتشاف عالم بحري مدهش، من جدران الشعاب المرجانية إلى آلاف الأسماك والكي

0: البحرية كانت هذه توقعات الطقس من قناة صوت إندونيسيا. نتمنى لكم أجواء جميلة ورحلات آمنة وأوقات ممتعة في رحاب إندونيسيا. إلى اللقاء.
1: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.
0: أيها المستمعون، أحياناً لا يكون الشيء الأكثر إيلاماً هو اندحاء الحب، بل إدراكنا أن هذا الحب لم يكن من الممكن أن يصبح لنا منذ البداية. ربما مررنا يوماً بتجربة كنا فيها قريب جداً من شخص ما، نهمل الكثير من الآمال ونتخيل أن نواصل طريق معه إلى أبعد من ذلك، لكن هناك ظروف تجعلنا مضطرين إلى تقبل حقيقة أنه مهما كانت قوة مشاعرنا فليس كل حب مقدر له أن يصبح من نصيبنا. وهذا هو الشعور الذي تعبر عنه فرقة سامسونز من خلال أغنية تكبس مملكي. تحكي الأغنية عن شخص لا يزال يحب لكنه مضطر إلى مواجهة حقيقة أنه لا يستطيع أن يكون مع الشخص الذي يحبه دون إطالة. هيا نستمع إلى فرقة سامسونز بأغنية تكبس مملكي. استمتعوا بالاستماع.

0: Voice of Indonesia Al-Idha'atul Kharijiyah Liradiyul Jumhuriyatil Indonesia Tuqaddim lakumul idha'a Baramijaha Bitis akhidmatin lugawiyya Wahia Al-Inglisiyya Wal-Faransiyya Wal-Albaniyya Wal-Hulandiyya Wal-Isbaniyya Wal-Arabiyya Wal-Siniyya Wal-Yabaniyya Wal-Indonesiyya بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم
1: أيها المستمعون أحيانا لا تنتهي علاقة مع بسبب اختفاء المشاعر بل لأن شخصين يدركان أن رحلتهما ما يجب أن تتوقف وتعبر أغنية باميت للمغني تولوس عن هذا الشعور ببساطة وعمق فهي تتحدث عن شخص يختار الرحيل رغم أن هذا القرار ليس سهلا ورغم أن مشاعر الحب لا تزال موجودة صدرت هذه الأغنية عام 2016 ضمن ألبوم مونوكروم وأصبحت واحدة من أغنية تولوس التي تتناول بقوة موضوع الفراق والتقابل وتعلمنا هذه الأغنية أن الوداع لا يعني النسيان بل يعني أن نتعلم تقبل حقيقة أن ليس كل من نحبه يجب أن يبقى إلى جانبنا إلى الأبد فلا داعي لانتظار طويلا هيا نستمع معا إلى أغنية باميت للمغني تولوس نتمنى لكم استماعا سعيدا

0: Voice of Indonesia。
1: Voice of Indonesia, Min Indonesia ilal alam. أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم من جديد معكم أخوكم دانيال وأرحب بكم في فقرة المنوعات الإندونيسية حيث نأخذكم في كل لقاء في جولة سريعة بين أحدث الفعاليات والأفكار والمشاهد التي تبرز وجه إندونيسيا المتجدد والمبدع. واليوم نتوجه معا إلى جاكرتا حيث تستعد العاصمة لاحتضان فعالية تحمل عنوان إندونيسيا ديزاين ويك أو أسبوع إندونيسيا لتصميم 2026. ومنذ انطلاقه عام 2024 يشهد الحدث هذه المرة تحولا لافتا، فلأول مرة لن تكون الفعاليات متركزة في موقع واحد فقط كما كان الحال في إندونيسيا ديزاين ديستريك، بل ستنتشر في عدة مواقع ضمن منطقة بانتاي إنده كابو في جاكرتا. إنه ما يعرف بمفهوم الفعاليات المتنقلة أو الموزعة ساتلايت إيفنت. فبدلا من أن يتوجه الجمهور إلى نقطة واحدة، تصبح المنطقة كلها مسرحا للتصميم والفن والأفكار. وربما هنا تكمن جاذبية الحدث، فتصميم لا يبقى مجرد معرض ننظر إليه، بل يخرج إلى الفضاء العام ويصبح جزءا من تجربة المدينة نفسها. وإذا كنتم تتساءلون عما يجعل نسخة هذا العام مختلفة، فالإجابة تكمن في شعارها The Collective Culture، الثقافة الجماعية. فمن خلال هذا الشعار يسعى إندونيسيا ديزاين ويك 2026 إلى جمع طيف واسع من المبدعين والمهتمين، من المصممين والمهندسين المعماريين إلى فاعل الصناعات الإبداعية والمؤسسات والمجتمعات والجمهور. والهدف هو فتح مساحات أوسع للتعاون وتبادل الأفكار وصناعة تجارب جديدة في عالم التصميم. والأرقام تعطينا فقرة عن حجم هذا الحضور الدولي، فالفعالية تشهد مشاركة أكثر من 20 دولة و60 شركا دوليا و40 متحدثا من مختلف أنحاء العالم. وهو ما يجعل من الحدث منصة للحوار والتبادل لا بين أهل تصميم فقط، بل بين ثقافات وتجارب متنوعة أيضا. وهنا مفاجأة أخرى لافتة، فلأول مرة في إندونيسيا تستضيف إندونيسيا ديزاين ويك سالون ساتلايت بيرمننت كوليكشن أو مجموعة سالوني ساتلايت الدائمة. وتمثل هذه المعرضة الدولية مساحة لأرض عمل المصممين الشباب من مختلف أنحاء العالم، لتقدم للزوار فرصة للتعرف إلى أفكار واتجاهات جديدة في عالم التصميم. وباستضافة هذه المجموعة تصبح إندونيسيا ثالث دولة في آسيا بعد هونغ كونغ واليابان تحتضن هذه المجموعة الدائمة، في خطوة تفتح مجالا جديدا للتعلم والاستلهام وتقريب الجمهور الإندونيسي من أحدث معايير التصميم على المستوى الدولي. وإذا أثارت فيكم هذه القصة فضول اكتشاف الحدث عن قرب، فإليكم الموعد. تقام فعاليات إندونيسيا ديزاين ويك 2026 على مدى 10 أيام من 18 إلى 27 سبتمبر 2026. والأجمل أن الدخول متاح مجانا مع ضرورة تسجيل مسبقا عبر الإنترنت، وهو إجراء بسيط يساعد على تجنب الانتظار في طوابير الدخول. وإذا كنتم في جاكرتا خلال تلك الفترة، أو كنتم من عشاق التصميم والعمارة والفنون والصناعة الإبداعية، فربما تكون هذه الفعالية فرصة جميلة لرؤية كيف تتحول الأفكار إلى تجارب وأشكال وفضاءات تحكي قصصا مختلفة. ولمعرفة البرامج والتفاصيل الكاملة، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لإندونيسيا ديزاين ويك ومتابعة آخر التحديثات هناك. وبهذا مستمعينا نسوى إياكم من ختام جولتنا في المنوعات الإندونيسية. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي معكم في حدث إندونيسي جديد وقصة أخرى تستحق أن تروى. Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المفردات اللغوية الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا، بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. وموضوعنا اليوم هو تحت عنوان
2: دي ديسا بودايا سوكو دايك. دي ديسا بودايا سوكو دايك،
1: والذي يعني في قرية دايك الثقافية.

0: سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
1: واو واو،
0: والتي تعني واو وسيلة للتعجب. دارت هذه المحادثة بين كريس وهو مدون فيديو من أستراليا وسكان قرية بامبانغ الثقافية في مدينة ساماريندا في كاليمانتان الشرقية. عبر كريس عن إعجابه عندما رأى امرأة دياقية بأذنيها الطويلتين. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
2: واو، banyak sekali anting ibu itu sampai telinganya menjadi panjang.
3: Konon dalam masyarakat suku Dayak, wanita dengan telinga panjang itu cantik.
2: Apakah anak muda di sini masih melakukan tradisi itu?

0: بعد الاستماع إلى المحادثة سنعرفكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم. سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
1: واو واو،
0: والتي تعني واو عبارة للتعجب.
1: banyak sekali banyak sekali،
0: والتي تعني الكثير.
1: anting anting،
0: والتي تعني أقراط.
1: ibu ibu،
0: والتي تعني سيدة.
1: واو banyak sekali anting ibu itu. واو banyak sekali anting ibu itu.
0: مما يعني تلك السيدة لديها الكثير من الأقراط.
1: telinga telinga،
0: والتي تعني أذن.
1: panjang panjang،
0: والتي تعني طويل.
1: konon konon،
0: والتي تعني لعل.
1: masyarakat masyarakat،
0: والتي تعني مجتمع.
1: suku Dayak suku Dayak،
0: والتي تعني قبيلة داياك.
1: wanita wanita،
0: والتي تعني امرأة.
1: cantik cantik،
0: والتي تعني جميلة.
1: anak muda anak muda،
0: والتي تعني شباب.
1: tradisi tradisi،
0: والتي تعني تقاليد.

0: والآن هيا بنا نستمع إلى نماذج أخرى من استخدام الكلمة
1: واو. واو
0: بمعنى واو للتعبير عن التعجب في سياق آخر.
1: واو mega sekali candi Borobudur itu. واو mega sekali candi Borobudur itu.
0: والتي تعني واو ما أروع معبد بوروبودور.
1: واو besar sekali sungai Mahakam ini. واو besar sekali sungai Mahakam ini.
0: مما يعني واو ما أكبر نهر Mahakam هذا.

0: قبل إنهاء حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
1: Wow, banyak sekali anting ibu itu, sampai telinganya menjadi panjang.
2: Konon dalam masyarakat suku Dayak, wanita dengan telinga panjang itu cantik.
1: Apakah anak muda di sini masih melakukan tradisi itu?

0: مستمعينا الاعزاء الى هنا ننهي حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغه الاندونيسيه والتي كانت تحت عنوان
1: واو واو
0: مما يعني واو عباره للتعجب. نرجو ان يكون درسنا اليوم مفيدا لمن اراد ان يتعلم اللغه الاندونيسيه. وسوف نلتقي بكم بموضوعات اخرى في الحلقات القادمه ان شاء الله. أنا دانيال وزميلتي
1: أفرا. أفرا.
0: شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.
2: Voice of Indonesia.
0: مرحبا بكم مستمعين الأحباء في حلقة مثيرة جديدة من برنامج الافتتان الاندونيسي. اليوم سنشرع في رحلة إلى إحدى الوجهات أكثر سحرا في اندونيسيا وهي منطقة بالي. استعدوا للاستمتاع بسحر كينتاماني الفريد ومناظره الطبيعية الخلابة.

تحتوي بالي على كنز من المعالم السياحية التي تأسر كل من الزوار المحليين والدوليين. فمنطقة كينتاماني هي وجهة يجب زيارتها، لذا عليكم وضعها في قائمة سفركم. فهي تقع على بعد حوالي ساعتين بالسيارة من دينباسر، وتقدم كينتاماني مناظر جبلية رائعة وفريدة ستتسرككم في حالة من الدهشة.

Manalukan, الذي يحمل اسما مناسبا باللغة البالية ويعني مكان للمشاهدة، هو الموقع الأكثر استراتيجية للاستمتاع بجمال الطبيعة في هذه المنطقة السياحية. تقع بانالوكان في كيداسان، وهي إحدى القرى الواقعة في منطقة كينتاماني، وتوفر المناظر الخلابة. من هنا يمكنكم التمتع بالدمج اللافت بين جبل باتور بتكويناته الصخرية السوداء وبحيرة باتور ذات الشكل الهلالي باللون الأزرق، كلها داخل بركان يعتبره العديد من المسافرين الأكثر جمالاً في العالم.

تتمتع بانالوكان ببنية تحتية سياحية ممتازة تشمل أماكن الإقامة والمطاعم. كينتاماني مشهورة أيضا بمأكولاتها المحلية الشهية. من هنا يمكنكم الاستمتاع هناك بأطباق مثل مجاير نيات نيات المصنوعة من سمك البلط المزروع في بحيرة باتور والمقدمة مع الأرز الساخن. إذا كنتم تتوكون إلى شيء تقليدي فإن الدجاج بتوتو متوفر أيضا في كينتاماني.

أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام ساعتنا العزائية لهذا اليوم. ولا تنسى التواصل معنا عبر بريد الإلكتروني voicelisteners@gmail.com ومن خلال صفحتنا على إنستغرام @voice_official ومشاركة آرائكم وانطباعاتكم حول برامجنا. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في بثنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.